0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby Hey lado
1: Hey lado
0: Come on here
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: Oh

نمور I don't like بجيب نسي لابي مركبي هيك بلو شيري مو نمور I don't like

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

معذب روحي باغي نار باغي نحتم روحي انا كلب في مغار باغي في صابوني راغي نتخزر في الدار بعدها نمشي للجبانه وصار اللي صار باغي موتى باغي نعذب روحي باغي نار باغي نحتم روحي انا كلب في مغار باغي في صابوني راغي نتخزر في الدار بعدها نمشي للجبانه وصار اللي

عرفتهم اليوم ما بعد وشكي مصحابي، كانت تحياتي هاردة ما كنت فيها صابي، دموعي سيالة سبالة كترني كنت غبي، خاطرني غزرت غزرة كره والحب اللي مخبي، جملة نهار حب اللي تعدى باش يتعاد، قاري في الكتب قولي ريت شكي في عاد، أنا اللي ناجي من مرضي كيف نام مخي عاد، على أحزاني الصبر ما نبكي كان ساعات.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yalla.